يوم التطم موج بحر القاف وحليت راسل قلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد مت